نا انت بجمو ين نو تاغا ولا كاي ونا ونا نيونا سواش با جازوا ولا وي بينا ونا نيوم اي سو بجمو ين شين جنا و هزي انا نيو ان ويونا ميو توندا نا نيو جازوا بجمو ين ان ديكوس نا و هزا نا انت بنا نيوم اي سو بجمو ين ولا بويتاشي اتيو نو تاغا هيونا نيو جاي متاو جام